اللهم قوِّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين رب اهدم لنا

0: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم قال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وارحم الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين ويا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له، اللهم قل الحمد لله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، اللهم قل الحمد لله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، اللهم قل الحمد لله على كل شيء قدير. اللهم أعد السلام منك السلام لك يعود السلام، أحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله يا الله. الله الله الله. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة أصيلا لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم قل وحمده ويميطه على كل شيء قدير. صلى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أولى الأولين يا أخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وعونا على طاعتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا آمنة مطمئنا مأمورة إلى أنحاء العالم ولسائر بلاد المسلمين في سائر العالم خاصة وعامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا